Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feynetis sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida ve alallahi mütevekkile nüşhidullaha ve nüşhidu melaiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamalete arşihi bi ennehu huvallahu lezî la ilahe illallahu ve vahdehu la şerike leh. Allahümme innena zalemna enfusena faghfir lana evzârana l-kebâira vellememe feinnehu la yaghfiruhuma illa ente vehdina bi ahsenil ahlâqi feinnehu la yehdi li ahsenihâ illa ente. Allahümme emle evcehena minke hayâen ve kulûbena minke hubûra. Allahümme ec'alnâ luhûmâ ve talifâ ve lâ tec'alnâ zanîmâ ve umînâ ve nemîmâ ve neffâcâ ve dâhisâ. Allahümme innâ ne'ûzu bike minel hebrameti vel ce'veti ve minel utuvvi vel hatrabeti vel haylûleti vel feyheci vel rat'i vel atli vel ramâi وَالْفِتْنَةِ الدَّهْمَاءِ وَالْمَعِيشَةِ الضَّنْكَاءِ. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: وقلت لأحدهم وقد مات شهيدا تعلم في جامعة الأزهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر شاء الله عز وجل أن يكون قائدا من هؤلاء القوات فقلت له أنتم تمثلون يوم أحد أنتم على جبل الرماة فإياكم أن يؤتى الناس من خبلكم فقال والله لن ينزلوا علينا إلا على دمائنا وصدق الرجل وعده كان من الشهداء وقفوا جميعا كان أول عملية الإنزال حين نزلوا ففشلت عمليات الإنزال الأولى
1: خيبر خيبر يا يهود
2: خيبر خيبر يا يهود

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.